0: كماكار لوكواه لتشقاك أرمي آل لخنيك أترا ماريا دولوريس دييغو خوانا كريستوبال أندريس خوسي تشقاري نويرا سيرو يرنوس إري هرومام كينك ألامنتار خابك أبردد
1: Descanse en paz Cristóbal Ramírez Damián.

روش كاخ ركوش وتليف نملخ ديوس رخوال كاسليمار نقمل تيوشيخ شوات سرخور كاسليمار اي اون تاجقرشين قيغ كامي مال تيوش شواتا شنك خرار قن قيغ شنك خرار قن ساق قاس كراخني كيك تون تاقلتا قطيج قواج نملخ كموخال كاختار بققنشك قلوه